وهو الغني عن طاعتهم وموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك

لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل.

لم تزل تتعهدني به ما لم تزل تتعهدني به معا منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع

الشرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجا. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك

خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمداً صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم. زيارة for Friday. It is the day of Imam Mahdi عليه السلام and the day of his arrival. السلام عليك يا حجة الله في أرضه

محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي.

صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد
1: اللهم صل على محمد
0: وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب
1: اللهم صل على محمد وعلى
0: وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: بك يا رجل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، دعني يا رجل.
0: مالي أراك تلهث ووجهك مصفر وعينك زائغة؟
1: وجهي مصفر؟ لا شأن لك بحالي، دعني الآن وسأخبرك فيما بعد.
0: لم أرك على هذا الحال من الخوف، كأن أحدا يطارده.
1: يطاردني؟ لا لا لا لا أحد، لا أحد، بل أنا من يطارد الناس. دعني.
2: والله لن أجعلك تقترب مني، لكن ما الذي جاء به بعد كل ذلك الوقت والغياب عني؟ لن أجعله يراني، ولكنه يعلم جيدا أين تقع داري. ولم أخاف؟ ما هو إلا شاب غض بإمكاني أن أواجهه أو حتى أخدعه مرة أخرى.

0: جاءك من يسأل عنك.
1: متى؟
0: منذ خرجت بحصانك.
1: ألم يعرفك بنفسه؟
0: لا، ولكنه قال لي قبل أن ينطلق من فناء الدار: قولي لزوجك قد حان القطاف يا وليد. قل لي من يكون هذا الرجل وما شأنه معك؟
1: وكيف لي أن أعرف وأنا لم أره؟

0: من قاسم بن أصبغ؟ منذ متى وأنت هنا؟
1: منذ ابتدأت تلاعب جربك هذا.
0: الجراء المدربة خير مؤنس في وحشتك.
1: ولكنني أعجب أن يلاعب رجل مثلك جربا كهذا. ما الذي يضحكك؟
0: ترى العيب فيي يا رجل، ولا تراه في الخليفة وهو يداعب قرده في البلاط؟
1: والله ما عدنا نفرق شيئا عن شيء. أيحكمنا أمثالنا أم تحكمنا قردتهم وخنازيرهم؟

0: من أين ماؤك هذا؟
1: هو من بئر ليس بعيد من هنا.
0: يذكرني ذلك الماء بماء شربته من قرية كان فيها ياسر بن شداد المقدسي.
1: ومن يكون ياسر هذا؟
0: شاب قدم ذات يوم واستوطن ظاهر الكوفة.
1: هل تقصد ذاك الشاب الذي كان يؤم دار حوزة التهامي؟
0: هو بعينه الذي خاب فأله وفشل في مسعاه.
1: دعك من هذا يا رجل، وأخبرني عن حال من غادرت داره.
0: أتقصد الأمير ابن زياد؟
1: بالطبع. ما بك؟
0: لم يكن لصاحبنا هذا حظ في أن يهنأ ويرتاح.
1: ألا يهنأ من يجمع إماراتي البصرة والكوفة بين كفي؟
0: ألم تسمع بمقتل مسلم بن عقيل بن أبي طالب؟
1: بلى سمعت.
0: هذا يكفي يا صاحبي أن يشعل أتون الكوفة.
1: لكن هذا لم يحدث.
0: الجمر تحت الرماد.
1: أنا لا أخشى على ابن زياد هذا أبدا، لقد خبرته مذ كنت أرتاد دار الإمارة في البصرة. إنه يستعمل سيفه أكثر ما يستعمل لسانه، وسفك الدم أبان غضبه أهون عنده من أن يريق ماء قصعة في يده.
0: الكوفة ليست كما تظن يا عبد السلام.
1: يقولون إن الحسين قد أرسل إليه ما يفوق 30,000 من الكتب، وكلهم يرغبون بقدومه إليهم.
0: اطمئن، لم يبق للحسين في الكوفة بعد مقتل مسلم وهاني بن عروة أحد.
1: وهل قتل هاني بن عروة النخعي؟
0: إذن أنت لم تسمع بإخبار الكوفة بعد. قتله ابن زياد لأنه آوى إليه مسلم بن عقيل.

0: هذا أنت؟
1: أين زوجك؟
0: ركب حصانه وخرج.
1: البارحة كان على صهوة جواده.
0: إنه لا يفارق جواده. جواد أمس ينازعني قلبه.
1: هنيئا لرجل يركب حصانا يعينك في تجواله.
0: وما الذي يمنعك أن تركب حصانا يساعدك في تجوالك؟
1: كيس دراهم أفرغته في جلبابي غيري.
0: ومن يكون ذلك الغير؟
1: الرجل الذي لا يفارق جواده.
0: وتقصد زوجي؟
1: ألم تخبريه بمقدمي البارحة؟
0: بلى.
1: حري به أن يخبرك بأمري.
0: وما هو أمرك؟
1: عجبا لصاحب دار لا يخبر أهل داره بدين تقاضى معهده وحان سداده.
0: أي دين تعني؟
1: الحمد لله، لا شيء أفضل من الماء بحر كهذا.
0: لم تخبرني بأمر الدين بعد.
1: سأحدثك متى امتنع زوجك عن ذلك، لأنني لن أغادر تلك الديار حتى أسترد ديني.
0: أراك رجعت.
1: طرأت لدي فكرة.
0: علك تراجعت عن قرارك وقررت أن تشرح لي سر ذلك الدين.
1: بل أردت معرفة سر آخر. أتعرفين رملة؟
0: رملة؟ شقيقة زوجي؟ اسمع، أيكون لرملة تلك صلة بذلك الدين؟
1: حسبي ذلك.
2: أتكون تلك القطيعة بين رملة ووليد نتاج دين لم يأتي دفعه بعد؟
3: تبهل يا ابن حويزة، تبهل. أكاد أحسدك على ذلك الحصان الذي تنططيه، إنه يسابق الريح في عدوه. من أين أتيت به؟
4: إنه إرث والدي.
3: إرث والدك؟
4: أتشك في هذا؟
3: أذكر أن والدك كان يخاف ركوب الجياد.
4: الجياد الهجينة، أما الجياد الأصيلة كهذا الجواد لا أظنه يهابها.
3: ما زلت تحيد على الحقيقة.
4: أتتهمني بالكذب يا ابن أصبغ؟
3: ولما لا أتهمك وأنت تدعي ملك ما ليس لك؟
4: سل القبيلة كلها عن مصدر هذا الحصان، وسيقول لك الجميع أنه كان في اسطبل والدي.
3: الجميع يقول.

0: يقولون ذلك، أما أنا فأقول العكس.
1: ما الذي تخفيه يا ابن أصبغ؟
0: حصانك هذا كان مهرًا قد سرقته من المكان الذي ولجت فيه سرًا.
1: أي مكان تقصد؟
0: من أملاك ورد ابن حفصة الكندي.
1: أقسم أنك تقول هذا لتوقع به وتأخذ هذا الحصان مني.
0: بل أكاد أعرف البينة.
1: وما هي بينتك؟
0: هذه، لا أحسبك تستطيع تجاهلها.
1: ومن أين أتيت بها؟
0: من المكان الذي سرقت منه المهر.
1: أنا لا أنكر أنني فعلت هذا، أريد الانتقام من ورد، ولكنني لم أشفي غليلي بعد.

0: أراك لا تعرفني.
1: بل أعرفك، ولكن ما الذي جاء بك إلى هنا؟
0: أبحث عنك.
1: تبحث عني؟
0: بل أبحث عن وديعة.
1: أي وديعة تقصد؟
0: أراك تناسيت يا ابن حويزة ما كان بيننا؟
1: لا أذكر أن شيئا كان بيننا.
0: ويحك، ألا تذكر أنني أقرضتك 100 درهم ذات يوم؟
1: أقرضتني لغاية في نفس يعقوب، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي.
0: لا تظن نفسك فطنا وتحسبني غبيا. هو ذا الرقاع، لقد اطلع على فحواه صاحب الشرطة.
1: هب أنني لا أستطيع سداد الدين، فما تفعل؟
0: أمضي إلى صاحب الشرطة ليضعك في السجن.

0: ألا تذهب لدار الكلبي؟
1: لن أبرح هذا المكان.
0: يقال إن الحسين بن علي توجع بمن معه إلى الكوفة.
1: وما همني الأمر إن توجه إلى هنا أم بقي في المدينة.
0: تلك قصعة حليب.
1: قلت لك لا أريد حليبا.
0: أقسم أنك كذبت علي.
1: وفيما كذبت عليك يا جهينة؟
0: بأمر ذلك الرجل الذي أمى دارنا ليومين متتاليين.
1: أي أرضيك أن تعلمي أن باستطاعتي ذلك الرجل أن يضعني في السجن؟
0: السجن؟
1: نعم السجن، أو أدفع له دينه.
0: وما هو دينه؟
1: 100 درهم، ولا أملك منها سوى 5 دراهم.
0: لما كتبت الأمر علي طوال هذه المدة؟
1: لم أكن لأتذكرها.
0: تنسى لأحدهم عليك 100 درهم؟
1: لم يكن له في ذمتي أي درهم.
0: ولماذا يطالبك؟
1: ظلما وعدوانا.
0: ولكنه يحمل رقاعا بهذا الدين.
1: وكيف عرفت ذلك؟
0: انتشله من سلته مذ كان في تلك الدار.
1: أصدقيني القول، هل حدثك بشيء آخر؟
0: أي حديث تعني؟
1: لا شيء. سحقا لليوم الذي ولدت فيه.
0: أتعنيني بذلك؟
1: بل أعني

0: أعني طبعا أمرا بداخلي.
1: أتكون رملة التي تعنيها؟
0: ومن تكون رملة؟
1: شقيقتك.
0: ما الذي حدثك به ذلك الرجل؟
1: قلت لك إنه لم يحدثني بشيء.
0: اسمعي يا جهينة، غدا سألتقي به، ولكنني أحذرك من أنك ستكونين طالقا إن علمت أن ذلك الرجل حدثك بشيء من أمر رملة.
1: حدثني أن رملة لها صلة بهذا الدين،

0: أسألكم رأيكم في رسالة الأمير ابن زياد.
1: لن نتخذ رأيا قبل أن نستمع إليك أولا، فأنت أكبرنا سنا وأرجحنا عقلا.
0: لا أتحمل وزر القرار وحدي.
2: حدثنا به، فإن استسغناه وافقناك، وإن لم نستسغه رفضنا عرضك ومضينا ضدك.
0: يا قوم، تعلمون ما لنا ولأمير الكوفة من وشائج دم وصلة قربة ومنافع كثيرة. والله ما قصدنا داره مرة إلا وأطعمنا وأروانا، وما سألناه عن حاجة إلا ولباها لنا. هل منكم من ينكر ذلك؟
2: أنت تحدثنا بشيء نعرفه، فهذا الذي لا نعرفه.
0: ما لا تعرفونه يا قوم هو أننا إذا مضينا لنصرة الأمير ابن زياد في الكوفة، فإننا بذلك نمضي لقتال الحسين بن علي، وأنتم تعرفون ما صلة ذاك الرجل بمحمد صلى الله عليه وسلم.
2: أي صلة تعني والرسول قد مضى ليلقى وجه ربه؟
1: ويحك يا ابن الأصبغ، أتحاول أن تقطع صلة الحسين بجده رسول الله الذي يقول عنه إنه سيد شباب أهل الجنة؟
2: ما كنت لأخطأها لو أنا ابن زياد لم يكن بموقف المستغيث الذي أوشك أن يكون رأسه تحت سيف أعدائه.
0: اجلس يا قاسم، لم ننهي الحديث بعد.
1: أن يقول صاحبك مثل هذا القول ويقطع رحم الحسين بجده.
0: نحن نتحاور يا قوم في أمر يجب أن نبت به غدا، واعلموا يا قوم أننا إن وقفنا على الحياد فلن ننعم بعد اليوم بدار الإمارة، ولن ننال من ابن زياد أي طعام أو شراب.
1: وهل تظن أن ابن زياد سينتصر بحرب كهذه؟
2: أكاد أجزم بذلك يا ابن رواحة. والله ما شاهدته في الكوفة بعد مصرع ابن عقيل وهانئ يوحي بذلك.
1: وما الذي شاهدته؟
2: وجدت أن الناس انقسموا إلى فئتين، فئة تناصر ابن زياد طمعا في قصعته، وأخرى لجأت إلى دورها تختبئ فيها خوفا منه. والحسين بين هذه وتلك، صوت ليس له صداه.
1: ما عدت تواقا لسماعك يا ابن الأصبغ.
0: أظن أننا بحاجة لبعض الوقت لحسم خيارنا.
2: بل نحسمه الآن يا كلبي. أيهون عليك أن يهدم دار الإمارة على رؤوس ساكني؟ بل يهون عليكم رؤية السيف يهوي على عنق الأمير ابن زياد. وفاء بقدر ونكث للجميل.
0: يا قوم، اذهبوا إلى بيوتكم وقرروا ما ترتؤونه غدا،
2: واجعلوا سعادتكم في كفة والويل والثبور في الكفة الثانية، ثم احكموا بعد ذلك.
0: انتظر يا قاسم، أظن أن حديثنا لم ينتهي بعد.
2: ما الذي تخفيه يا كلبي؟
0: أين وليد بن حويزة؟
2: في داره طبعا.
0: أظن أنه مشغول بحصانه إلى مثل هذا الليل، وأن له ما له، ونحن لن نتخذ قرارا إلا بوجوده.
2: جاءه من يقض عليه مضجعه.
0: من تعني؟
2: أعني ياسر بن شداد المقدسي.
0: ياسر بن شداد المقدسي؟ أظن أنني أعرف هذا الفتى. أليس ذلك الذي أغرم برملة ابنة حويزة؟
2: هو نفسه ذلك الفتى الذي أحبها وأحبته لعامين متواليين، لكنها زوجت بعد ذلك لرجل من بني كندة.
0: تقول زوجت؟

0: بالطبع، إذا علمنا أن حويزة من أنصار يزيد بن معاوية وزوجها من أعدائه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أيكون ياسر بن شداد جاء ليسترد ثأره من شقيقها؟
0: بل يسترد دينا مضى عليه 5 سنوات.
1: أي دين تعني؟
0: مذ أغرم ياسر برملة، أحب أن يستميل أخاه وليدا إلى جانبه، فأودع عنده 100 درهم كي يشتري بها دارا يبيت فيها مع زوجته ونعاجا يغتات بها.
1: أتعني أن الدار الذي يسكنه من كيس ذاك الرجل؟ كل ذلك يجري ولا أدري به.
0: كنت حينها في البصرة.
1: البصرة سلبت مني أمورا كثيرة جرت على عشيرتي. وماذا بعد؟
0: جاءه الرجل البارحة يطالبه بدينه، وليس في كيس وليد أكثر من 2 درهم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: وما من شيء يسد دينه إلا داره الذي يأويه وحصانه الذي يمتطيه.
1: علينا أن نساعد هذا الرجل.
0: نساعده فيساعدنا.

0: ما أحوجني إلى النوم، إنما يخونني جفناي.
1: قل لي، ما الذي دفعك أن تقترض مبلغا وأنت على يقين بأنك لا تستطيع سداده؟
0: قلت لك يا جهينة أن الرجل أعطاني 100 درهم هدية منه لي.
1: يهديك 100 درهم؟ ولما؟
0: كي أتوسط لدى شقيقة رملة فأجعلها تميل إلي.
1: ولكنك قلت لي منذ قليل أنها كانت تبادله الحب.
0: لم يكن ذلك صحيحا. الحقيقة أن الرجل تردد إلى دارنا مدة 2 كاملين، وعشق أختي عشقا غلبه وأصابه، فما زاد أختي إلا ابتعادا ونفورا.
1: وما كان موقف والدك من كل هذا؟
0: كان والدي يرغب بتزويج أختي من ابن عمي الحارث.
1: وما الذي دفع والدك أن يسمح للمقدسي بدخول داره طوال هذه المدة؟
0: أنا.
1: أنت؟
0: ألم أقل لك أن الرجل أعطاني 100 درهم هدية؟ 100 درهم ثمن سكوتي والدفاع عنه أمام والدي وتشجيع أختي للزواج منه.
2: أي أمر يا ابن رواحة؟
3: ما تحدثنا به في مجلسنا ليلة البارحة.
2: اسمع يا ابن رواحة، بعد مقتل سفير الحسين مسلم بن عقيل بن أبي طالب وما جرى لأنصاره وأتباعه من ملاحقة وقتل وسجن، بانت إشارات الغلبة والتفوق لجيش ابن زياد وسيده.
3: أرأيت كيف قتل مسلمون بن عقيل وحوصر في بيت تلك المرأة طوعة؟ تلك المرأة التي فاقت الرجال شهامة وبسالة ودينا.
2: ما يهمني ليس وقفة تلك المرأة العجوز، بل ما أثار إعجابي موقف ولده يا بلال وهو يشب ابن عقيل عند الأمير.
3: موقف يثير الإشمئزاز يا ابن الأصمخ. لو تعرف ما فعل مسلم بالجند إذ خرج لهم كالأسد الهصور يقاتلهم بسيفه حتى قتل جماعة منهم.
2: وبلغ ذلك ابن زياد فأرسل إلى محمد بن الأشعث: بعثناك إلى رجل واحد لتأتين به، فثلم في أصحابك ثلمة عظيمة، فكيف إذا أرسلناك إلى واحد غيره؟
3: نعم، ولكن ابن الأشعث أجاب: أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقالي الكوفة؟ إنك بعثتني أيها الأمير إلى أسد ضرغام في كفه سيف قاطع كان يقود ميمنة عمه الهمام في معركة صفين. نعم، إنه مسلم بن عقيل

0: لم أحصل على دينك بعد.
1: ما عدت أريد الدين.
2: لا أصدق فيك هذه الشهامة وأنت تلاحقني به من مكان إلى مكان.
1: هذه دراهمك المئة.
2: ما عدت أطيق سخريتك.
1: لا أسخر منك، قلت لك هذه دراهمك، سواء سددتها أنت أو أداها إلي رجل آخر.
2: ومن يكون ذلك الرجل؟

0: ما الذي دفعك إلى فعل هذا؟
1: هو ذا رقاعك، باستطاعتك أن تمزقه.
0: إنه حقا رقاعي، ما الذي دفعك إلى فعل هذا؟
1: ليس قبل أن تمزق الرقاع أمامي.
0: أنا مزقته. ما الذي دفعك إلى سداد ديني؟
1: نخوة العشيرة على أبنائها.
0: لا أعهد فيك هذه الحمية يا ابن أصبغ.
1: ستعهدني منذ الآن فصاعدا. هيا بنا، فلي معك حديث ربما تهوى سماعه.
0: لن يخيب ظني، إنما وراء الأكمة ما وراءها. هيا.

0: غريمك ليس في هذه الدار.
1: ما عاد غريمي، بل رجل أوكلته بمهمة ففشل وقضي الأمر.
0: سامحته بدينك؟
1: بل أخذت 100 درهم لا تنقص ولا تزيد.
0: الحمد لله.
1: سداد ديني لم يكن من زوجك يا امرأة.
0: من إذن؟
1: من رجل يقال له قاسم بن الأصبغ.
0: عدمتك أمك يا وليد، هذا ثعلب لا يهب ريشا إلا ليأخذ دجاجة قبالتها. والآن ماذا تريد؟
1: جئت لأسترد قصعة نسيتها البارحة.
0: هذه قصعتك أيها الفاشل بصيده، والذي يستعين بغيره للإمساك بطريدته.
1: لتعلم يا جهينة أن الفشل أصاب الجميع.
0: ما الذي تعنيه يا مقتسي؟
1: أعني أن زفاف رملة كان خدعة مدبرة.
0: أي خدعة تعني؟
1: رملة لم تكن العروسة في الهودج.
0: أكان هودج خاليا؟
1: بل كانت شقيقتها سلمى من قامت بالمهمة.
0: أي مهمة تعني؟
1: سلي زوجك.
0: بل أسألك أنت أيها الغراب الذي لا تكف عن النعيق.
1: اسمعي يا جهينة، ما كان ابتعاد رملة عني إلا لأنها كانت تحب رجلا آخر.
0: وهل تزوجته؟ إذن ما الضير في ذلك؟
1: الضير أنها تزوجت رجلا رغما عن أبيها.
0: وعروس الهودج؟
1: سلي زوجك عن هذا.
0: كدت أن تشفي يا غليلي، ألهذا تكتم علي أمر رملة يا ابن حويزة كلما حاولت أن أحدثك بشأنها؟

0: ماذا يا قاسم؟ لم نعد نراك هذه الأيام.
1: أنت تعرف مودتي لك، فأنا لست من الذين ينسون أصحابهم في الطفولة.
0: وأنا أرى الأمر على غير ما ذكرت.
1: كيف؟
0: ما عدا حانوتي مناسباً لمقامك يا ابن أصبغ.
1: ما هذا الكلام يا رجل؟
0: أجل، فقد أصبحت من المقربين للأمير ومجلسه.
1: لما أمتلكه من مهارات ومنزلة طيبة بين أهلي وعشيرتي.
0: وإشادتك الضرب بالسيف.
1: السيف والدم يغذيان شجرة الملك، وتتزين ثمارها بالرؤوس المتدحرجة.
0: ولهذا أنت قريب جدا من الأمير.
1: تجارتك هذه تشهد رواجا عظيما.
0: نعم، فالحرب على وشك الوقوع.
1: هذه حرب ليست ككل الحروب.
0: يبدو أننا في زمن كثرت فيه الفتن وتعاظمت فيه المحن.
1: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي.
0: الأيام حبلى بالمفاجآت والأحداث يا صاحبي.
1: هو كذلك يا صاحبي، ومحلك يؤكد ذلك.
2: ماذا تنتظر؟

0: تنتظرون يا قوم؟
1: ننتظر فارسا، نحن بأمس الحاجة إلى حصانه وخبرته في القتال.
0: أتراه الوليد بن حويزة؟
1: أصبت مرماك يا ابن رواحة.
0: لا أظنه يأتي، وحال زوجته مغيرا لحاله.
2: وما حال زوجته؟
0: تخفي حبها لأبناء علي بن أبي طالب.
2: اطمئن، سيأتي.
1: أمتأكد أنه سيأتي؟
2: إن لم يحضر في هذا الوقت فسأمضي إليه بنفسي.
0: لا تلوم الرجل، فالخيار الذي وضعتمونا فيه صعب للغاية.
1: أراك ندمت يا ابن رواحة رغم كل العهود والمواثيق التي أعطيناك إياها.
2: أي مواثيق أعطيته؟ وأي عهود أبرمتها معه؟
1: ألا نرفع السيف في وجه الحسين ولا نقطع طريقا.
0: إذا كنا لن نقاتل الحسين فلماذا ندفع بخيلنا وسيوفنا ورماحنا إلى الحرب؟
2: إنما الخيل لتقلنا إلى الفرات، أما السيوف والرماح فلتحمينا من وحوش الصحراء وقطاع الطرق.
0: أتمنى أن أصدقك أيها الثعلب.

0: جهينة، ماذا تفعلين؟
1: ألا ترى؟ أعجن العجين.
0: جئت أودعك.
1: إلى أين أنت ماض؟
0: أمضي إلى حيث يمضي بنو عشيرتي.
1: عشيرتك تمضي لقتال الحسين.
0: من أنبأك بهذا؟
1: الكل يتحدثون عن قدوم الحسين وأهل بيته إلى العراق، ويتحدثون عن آلاف مؤلفة يزحفون لقتاله. أتمضي مع هؤلاء يا ابن حويزة؟
0: إليك عني أيتها الفاشلة.
1: والله ما كان فاشلا إلا أنت، وسيفك مشهر بوجه ابن بنت رسول الله، وأختك رملة وهي تهرب في منتصف الليل مع عشيقها.
0: من نقل لك هذه الأخبار؟
1: لا يهم من نقلها إلي، المهم أنه قد حدث.
0: إن لم تخبريني من نقل لك هذه الأخبار لبقرت بطنك.
1: افعل ذلك، افعل ذلك، خير لي أن أموت من أن يقال عني زوجة رجل قد شارك في قطع طريق ابن بنت رسول الله.
0: لولا أنني عاهدت عشيرتك بصونك والحفاظ على حياتك لسفكت دمك.
1: ليس قبل أن تطلقني يا ابن حويزة.
0: أنت طالق.
1: الحمد لله، الحمد لله، لقد عفيتني مما أنت قادم عليه. الحمد لله.

0: إلى أين يا ابن حويزة؟
1: أمضي إلى النهر فأملأ هذه القربة ماء.
0: إنني بانتظارك.
1: ربما يطول غيابي بعض الوقت.
2: أراك سئمت المعركة ولم يشتعل أورها بعد.
3: ماذا تقول في رجل طلق زوجته وهجر داره ومضى يقاتل؟
2: أتخشى القتال يا ابن حويزة؟
3: أتراني أخشى الوغى يا ابن الأصبخ؟ والله وددت لو أن تقطعني السيوف قبل أن يقال عني أني جبنت.
2: بارك الله فيك. إذا ما الذي يدفعك إلى مثل هذا التشاؤم؟ أتراك نادم على قتال الحسين؟
3: لا، فقد اجتاحني ما يشبه الكيد لزوجتي وثأراً لأبي وأبناء أرومتي، حتى بدت طواقاً لمبارزة الحسين، مبارزة لو سفكت فيها دمه ما اضطربت أبداً.
2: كنت أعلم أنك أهل لهذه المهمة وتستحق ما أخذته، بل زيادة عليه.
3: اسمع يا ابن أصبغ، وعدتني أن تعوضني ما خسرته في المعركة متى انتهت المعركة وعدت إلى داري.
2: أتراني أخلف بوعد قطعته أمام القوم؟ اطمئن، ستكون صاحب حظوة عند الأمير لم ينالها أقرانك أبدا. عادت إليك كآبتك؟
3: لا أدري.

0: لا أدري ما سر هذه الكآبة. ما أن أخرج منها، ما أن أخرج منها لحظة حتى تعود إلي.
1: انطلق بحصانك، املأ قربتك وعد إلي سريعا، فلنا حديث لم نكمله بعد.
2: ألا زلت توقد نارا؟
3: وماذا تريدني أن أفعل؟
2: ألا تقوم إلى صلاتك يا رجل وقد آن أوانها؟
3: سأصلي عندما أعود إلى داري، وسأصلي ما فاتني منها في هذه الديار.
2: أو تضمن أنك ستبقى حيا وأنت في حرب ستنشب اليوم أو غدا؟
3: سأكون حيا بإذن الله، فنحن كثرة وهم قلة.
2: هب أنك لم تمت في الحرب، وهل تضمن نفسك ستعيش حتى صبيحة الغد؟
3: إليك عني يا رجل.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي وافقني لأداء صلاتي.
3: وهل تعتقد أن صلاتك مقبولة وأنت ترفع سيفك في وجه الحسين ابن بنت رسول الله؟
2: ماذا قلت؟
3: أظنك سمعتني جيدا.
2: لا أدري ما الذي غرني كي أقبل معكم إلى كربلاء.
3: لقد غرتك الدنيا يا أخي كما غرتني أنا.
2: إياك أن توسوس لي يا رجل، لقد جئنا لنصرة الأمير الذي عينه الخليفة. أو تشك أن الخليفة هو إرادة الله على الأرض؟ إذن نحن في حل مما فعلناه، فإن أصبنا أنابنا الله، وإن أخطأنا وقع على الخليفة وزرنا.
1: ما به صاحبنا؟
3: دعك منه. أمتأكدا أنت من أن وليد بن حويزة سيقوم بهذه المهمة؟
1: غدا سترى بأم عينيك كيف يفرق صاحبك الصفوف ويتقدم نحو الحسين.
3: أرحتني يا رجل، عندما تنتهي هذه المعركة ستذهب قبيلتنا إلى دار ابن زياد مرفوعة الرأس، وقد أدلت في دلوها. أيكون هذا نتاج 100 درهم؟
1: بل نتاج حدث مضى، أعرف تفاصيله.
3: وما هو هذا الحدث؟
1: موت حويزة الموائن.
3: أتعتقد أن الحسين له علاقة بموت حويزة؟
1: اسمع، عندما هربت شقيقة وليد خلسة ومضت مع حبيبها ورد بن حفصة الكندي، شعر والدها بالصدمة ومات هما بعد ذلك بشهور. حينها ارتقب وليد الثأر لوالده.
3: وما صلة ما يحدث هنا في كربلاء بتلك القصة العابرة؟
1: أوهمته أن وردا الذي خطف شقيقته رملة لمحته ذات يوم برفقة الحسين، واختلقت له حديثا نسبته لذلك الرجل، بينت فيه حبه لابناء فاطمة. هذا كل ما في الأمر.
3: أضف إلى ذلك 100 درهم، الدراهم تفعل الأعاجيب.
1: صدقت.
3: ألا تعتقد معي أن المال والثأر هما عاملان يضافان إلى عوامل أخرى تدفع وليدا لتنفيذ هذه المغامرة؟
1: ربما. انظر لابن حويزة، لقد نجح في الوصول إلى معسكر الحسين.
3: وما عساه أن يفعل؟
4: يا حسين
1: اسمع ما يقوله.
4: إني مبارزك حتى الموت.
5: من أنت؟
4: أنا وليد بن حويزة.
5: اللهم حزه إلى النار واخمد أنفاسه بحصانه.
2: انظر، انظر إلى الحصان كيف يعدو به.
1: إنه يحاول أن يوقعه.
4: ما عدت أرى شيئا،
1: وأنا كذلك.

0: جهينة؟
1: جئت أسترد أمتعتي.
0: ولماذا لم تأخذيها من قبل؟
1: لقد طلقني وأقفل الدار، فانتظرت عودته. أما وقد مات فقد آن لي أن أخذها.
0: والله لا أرى على وجهك حزنا ولا في عينيك دمعا.
1: عليت على نفسي ألا أندب رجلا مضى لقتال الحسين.
0: هل تعرفين من قتله؟
1: وكيف لي أن أعلم وأنا لم أرى غيرك؟
0: قتله حصانه.
1: حصانه؟
0: نعم، والله ما إن دعا عليه الحسين حتى انتفض حصانه وأخذ يعدو ويعلو به ويهبط وكأنه يريد أن يرمي من على ظهره غير مكترث لصرخات صاحبه، وما إن وقع على الأرض حتى أخذ الحصان يدوس على صدره مرة وأخرى وأخرى كأنه يريد أن يقتله حتى فاضت أنفاسه.
1: أيعقل أن يقوم الحصان بكل هذا؟
0: لقد حدث هذا أمام ناظري.
1: سبحانك يا رب، هذا بعض عقابك دون شك.
2: ويلكم، أي كبد لرسول الله فرأيتم، وأي دم سفكتم، وأي حرمة لرسول الله انتهكتم. ويلكم ويلكم، ألا ساء ما قدمتم لأنفسكم؟ ألا ساء ما قدمتم لأنفسكم؟ ألا إنكم في النار لخالدون؟ ألا إنكم في النار لخالدون؟
3: سيفي هذا الذي قتلت به.

والصلاة والسلام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى

أنت جبين الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم

نفوس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا فدا. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا محمد.

الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهنا بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغله من أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأجهذ كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير يا حسين.

اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً حجة الله أشهد أن علياً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده

سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب يا

الشريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر

Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Astaghfirullah, Rabbi, wa atubu ilayh. Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.

0: يضجون
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره حميدا لم يزل محمودا لا يضل الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطاهر الطاهر الدر الفاقر العلوي الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر عزیزان محترم خالق کائنات اپنے اس کتاب ہدایت و رحمت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے نیک عمل انجام دے شرط یہ کہ وہ ایمان کے دائرے میں ہو تو ہم اس دنیا میں اس کی زندگی کو حیات طیبہ میں بدل دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں اس سے اس کے عمل سے کئی بہتر جزا ہم اس کے لیے عطا کریں گے گفتگو ہو رہی تھی حیات طیبہ کے تعلق سے پاک زندگی طیب و طاہر زندگی کہ جس کے بعد انسان

نوروز أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا فدا صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا أبا محمد.

وبني اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغله من أذانا وأذهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدهذ كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير يا حسين.

المحيط. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبح

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

be alayhim walawwalin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kadhalika Allahu rabbuna. Allahu akbar. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والراحة عند الموت، والمغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب. العفو العفو العفو. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله.

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا
1: ظالما
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي.

0: هيا هيا.
1: ما تستطيع العدو
0: لتأكلك الثياب، لا ردك الله.
1: رويدك يا عبد الله، مكره لأخاك لا بطل.
2: كم تقدر المسافة التي تفصلنا عن الكوفة يا عبد الرحمن؟
3: تستطيع القول إننا نصل ظاهر الكوفة في مثل هذا الوقت من الليل القادم.
2: خير إن شاء الله. صار الماء شحيحا على ما يبدو.
3: لم نكن لنتوقع هذا، فقد نضب الماء عندي أيضا.
2: لابد وأن في هذه الصحراء بئر ماء نعب منها ونملأ قربنا.
3: ماذا سيكون من أمرنا إن لم نعثر على الماء؟
2: دع الشؤم جانبا.
3: العاقل هو من وضع احتمالا كهذا.
2: نعود أدراجنا إلى البئر الذي خلفناه وراءنا ونأخذ منه حاجتنا.
3: لعمري هذا يتطلب وقتا، وحينئذ لن نستطيع اللحاق بركب الحسين.
2: لم يبقى أمامنا إلا دار ابن وال.
3: قلت لي سابقا إنه في ظاهر الكوفة.
2: ننطلق عند الفجر قبل طلوع الشمس، نستطلع المكان علنا نجد بئرا يؤمن لنا حاجتنا.

0: أحرسك أم تحرسني؟
1: أحدنا سيتولى حراسة من هو أشد نعاسا.
0: إذن أنت ستحرسني.
1: لك ذلك يا الله.
2: اختفت الذئاب على ما يبدو.
1: لا تكن متفائلا إلى هذا الحد.
2: ما الذي تنوي فعله؟
1: أود القول أن الذئاب ما تنفك أن تلاحق الإنسان حتى تصل إليه، وخصوصا إذا كانت في حالة انتقام أو جوع.
2: إنك تخيفني يا رجل.
1: أحدثك بواقع الذئاب.
2: نجونا من المعركة لنكون طعاما للذئاب في نهاية الأمر.
1: تلك الصرة هي السبب.
2: الذئاب تلاحقنا من أجل هذه؟
1: أليس فيها جلبابا خضب دما؟ والذئاب تشتم رائحة الدم فتتبعه.
2: لن أدعك تخدعني من أجل التخلي عن هذه الصرة.
1: أنا لا أخدعك أيها الغبي، هو ذا الواقع. أتذكر أنني ملكت أربعة نعاش تدر كل يوم إناء من الحليب. كانت نعاجا ولودا.
2: دعك من النعاج وحملانها وحليبها. ما حكاية تلك الذئاب؟
1: لا أدري ما الذي دهى نعجة من تلك النعاج الأربعة في ذلك اليوم. كانت النعاج في المرعى، وكانت الشمس على وشك المغيب. فعمدت إلى السكين وذبحتها، وما هي إلا لحظات هجمت علي الذئاب.
2: وماذا فعلت حينها؟
1: فررت بنفسي وتركت الذئاب تقضي على غنمي.
2: وما صلة نعاجك بهذه الصرة؟
1: صلة الدم الذي يأتي بالذئاب إن كان دم إنسان أو حيوان.
2: كفاك يا رجل، تضع الحطبة أثر الحطبة. والله إن نضب الحطب وعمت الظلمة فلن تقوم لنا قائمة.

0: أراك لم تأتي بالماء التي وعدت. ما الأمر؟
1: حدث ما لم يقم بالحسبان.
0: ما الذي حدث؟
1: قتل مسلم بن عقيل
0: سفير الحسين في الكوفة؟
1: التقيت بأحدهم وكان قد قدم للتو من الكوفة، فأخبرني بأن عبيد الله فتك بمسلم وهاني ابن أروى.
0: أواثق أنت من هذا الرجل؟
1: لا أدري، ولكن كان يبدو عليه الوقار والصدق.
0: إن صدق هذا الرجل فيما قاله فقد أشعلت النار التي نخشاها. كم نحن في محرم؟
1: أظن أننا في نهايته.
0: يجب أن ننطلق إلى الكوفة.
2: وعطش الحصانين؟
0: إذا فتك عبيد الله بمسلم وهانئ فهذا يعني أن الكوفة قد خذلت الحسين. أتدري ما نتائج ذلك؟ هذا يعني وصول الحسين وآل بيته إلى مكان لن يجدوا فيه ناصراً أو معينة.
1: أيكون الحسين وأصحابه قد سمعوا بالنبأ فتريثوا بالانتقال إلى الكوفة؟
0: هذا الحسين، هذا الحسين بن علي لن يثنيه عن الحق شيء ولو اجتمعت عليه نوائب الأرض كلها.
1: هيا سننطلق إلى الكوفة.
0: أين ذلك الرجل الذي استقيت منه الخبر؟
1: أظنه لا زال خلف ذلك التل.
0: حاول أن تجمع حوائجك وانتظرني.
1: ستذهب إليه؟
0: سأحاول أن أستقي منه الخبر اليقين.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنهم يرونها بعيدة وأراها قريبة إن شاء الله.

0: أقسم لو تسنى لها الوصول ولسعت أحدنا لقضت علي.
1: هذا شؤم آخر. بالأمس نجونا من الذئاب، فإذا نحن في خطر الأفاعي الآن. أتظن الله يعاقبنا على فعلتنا يا خولاني؟
0: ولما يعاقبنا؟
1: على ما فعلناه في كربلاء.
0: ما فعلنا شيء إلا بأمر الأمير يزيد.
1: صدقت، نحن لم نرفع سيفا ولم نسفك دما إلا طاعة لابن زياد.
0: بما تفكر؟
1: ما الذي يدفع الأفاعى إلينا في مثل هذا النهار؟
0: يدفعها هذا.
1: ويحك، ألا ترى إلا تلك السرة موئلا لكل المصائب التي ألمت بنا؟
0: قل لي يا عبد الرحمن، من يكون صاحبها وكيف انتزعتها منه؟
1: أتظن نفسك عفيف النفس وقد انتزعت الخاتمين من يد الحسين؟
0: أن أبيع خاتمين للحسين فهذا يدر ربحا، أما أن أبيع ثوبا وقد وشحه الدم من كل أنحائه فهذا صعب المنال.
1: لو تسنى لي أن أسلب كما سلبت أنت لفعلت. الذين هاجموا نساء الحسين وبناته كانوا أكثر حظا من الجميع. تصور أن بعضهم انتزع قلادة، والبعض إسورة، وبعضهم أقراطا. لم يبق لي يا صاحبي إلا ذاك الثوب الموجود في الصورة. خير من أن أخرج من كربلاء خالي الوفاض إلا من دراهم الأمير العشر.
0: وما الذي ستفعله بدراهمك العشر؟
1: سوف أتزوج من جديد وأشتري دارا.
0: كل هذا بعشرة دراهم يا عبد الرحمن؟
1: أستعين بما في هذه السرة.
0: أتعني الجلباب الذي تحمله؟ بكم تقدر ثمنه؟
1: ربما يصل إلى 100 درهم.
0: 100 درهم؟ أتظنه من الذهب والفضة أيها الغبي؟
1: ربما أكثر من ذلك أيها الغبي. ربما تجد واحدا من أنصار الحسين يشتريه 200.
0: ممن انتزعته يا عبد الرحمن؟
1: انتزعته من رجل لا يقل عن الحسين إقداما وشجاعة.
0: لم أجد رجلا في كربلاء يوازي الحسين بن علي إقداما وشجاعة.
1: انتزعته من فارس فرق صفوف الحرس على ضفاف الفرات وملأ قربته ماء رغم السيوف المشهرة والرماح المتطايرة.
0: تقصد العباس بن علي؟
1: ما رأيك الآن بهذه الصرة؟
0: أرشدتني الآن إلى باب أنتفع منه يا عبد الرحمن. إذا كان هذا الثوب المدمى الذي تحمله قد يساوي 100 درهم لأنه ثوب العباس بن علي، فكم يساوي يا ترى هذان الخاتمان الذي انتزعتهما من إصبع الحسين بن علي؟
2: لقد انهكنا العطش
3: يا رفاعة، يجب أن نصل إلى الكوفة.
2: أنا أكثر منك رغبة، لكنني أفضل الموت بالسيف على أن أموت عطشا.
3: نعود إلى ظل

0: الشجرة،
1: بل نذهب إلى دار عبد الله بن وال.
0: لا عودة لنا، والحسين يمضي بالرخب نحو الكوفة.
1: بدأت تؤمن بما حدثك به الرجل؟
0: كل شيء جائز، أنا لا أشك أن الحسين في خطر، وعلى كرسي الإمارة في الكوفة رجل مثل عبيد الله، وعلى العرش في الشام رجل مثل يزيد بن معاوية. هيا يا رفاعة، هيا بسرعة.
2: ما الذي تنوي فعله؟
3: لست أنا الذي أقول، بل هذه التي تقول. انظر إليها كيف تفتح فمها فلا ترغي ولا تزبط.
2: نحن في قيظ الظهيرة، متى خف لهيب الشمس انطلقنا نبحث عن بئر نرتوي منها أو دار تأوينا وينجدنا بالماء.
3: دعنا نعود إلى البئر الذي خلفناه وراءنا.
2: بالطبع سنعمد إلى ذلك إن لم نجد ضالتنا. عبد الرحمن، ألم يتناهى في ذهنك وأنت في عطشك هذا ولو لحظة واحدة ظمأ الحسين ونسائه وصغاره وكل أصحابه؟
3: ويحك، ما الذي أتى بالصورة القاتمة إلى ذهنك الآن؟
2: خطر لي خاطر في لحظة ظمأ امتد لبعض من الوقت. ترى ما هو الشعور الذي كان ينتاب هؤلاء القوم وهم عطشى ليومين أو ثلاثة والنهر يتدفق بالقرب منهم؟
3: أتراك نادم على ما فعلناه؟
2: ألا تشعر بالندم حين تخلد إلى نفسك يا عبد الرحمن؟
3: ولما أشعر بالندم والحسين لم يبايع الخليفة في الشام؟ حري به وبصحبه أن يبايع يزيدا في الشام، وحينئذ يحقن الدم وينتهي كل شيء.
2: المشكلة أن حسين بن علي لا يعرف الضيم ولا يذعن للظلم، ولو أدى ذلك إلى سفك دمه وهكذا كان.
3: أضف إلى تلك القاعدة بنيه وصحبه،
2: الكل على منوال واحد.
3: لا زلت أذكر أخاه العباس وهو يحمل قربة ويتقدم نحو الفرات، وكنت قد كلفت بحراسة الماء ومنع مخيم الحسين من ورود الماء حتى ولو كان طفلا يدب دبيبا.
2: لا تقل لي أنك لم تتخاذل يومها.
3: أي تخاذل تعني والعباس يندفع بقربته إلى الماء كما يندفع الليث الهصور؟
2: لا تنسي يا عبد الرحمن أنه واحد وأنتم كثرة.
3: لا أنكر أن الخوف سرى في عروقنا فجفونا عن طريقه. عندها صاح الحسين بن نمير وقال:
4: دونكم ذلك الرجل، إن به من العزم والقوة على عطشه، فما بالكم إن شرب وارتوى. هيا.
3: فتكاثرنا عليه ومع ذلك وصل إلى الماء، ملأ القربة وغرف بكفيه غرفة ماء. ما الذي تتوقعه أن يقوم به الرجل في هذه اللحظة؟
2: يشرب ما بكفه ثم يعيد الكرة ثانية وثالثة قدر المستطاع.
3: لم يفعل شيئا، كل ما فعله أنه أدنى كفه من فمه للحظات ثم رمى الماء فجأة دون أن يذوق قطرة واحدة.
2: ما الذي دفعه إلى ذلك؟
3: لا أدري، كأنما استدرك شيئا ثم حمل القربة يريد إيصالها إلى مخيم الحسين، فتكالبنا عليه.
4: عليك به يا بشري، هيا.
3: وأذكر أنني رميت القربة بالنبال فأريق ماؤها، والعباس ينظر للماء المراق كمن ينظر إلى عزيزا يودعه للمرة الأخيرة.
2: قبح الله وجوهكم ما أخسى قلوبكم.
3: ويحك أيها المخادع، أتنعتنا بقساة القلوب وقد قمت بأكثر من هذا؟
2: جل ما قمت به أنني كنت أنقل قرب الماء إلى المعسكر.
3: لا زلت تكذب علي؟
2: وهل سمعت شيئا غير ذلك؟
3: أتظن نفسك نبيها؟ لماذا تخفي قصة الجرة التي كنت تحملها في اليوم العاشر من محرم وتتقدم بها باتجاه الحسين؟
2: لا شيء، لا شيء غير أنني أخطأت الطريق.
3: بل عمدت إلى سكب مائها أمام ناظري الحسين الذي لم يكن يستطيع الوقوف لكثرة جراحه. ألم تقل له: انظر يا حسين إلى ذلك الماء المنسكب على الأرض، فإن كان لك شيء من عزم فلتلتقطه وتطفئ ظمأك.
2: حدث هذا، ولكن ما الذي دفعنا إلى الحديث في هذا الموضوع ونحن في ورطتنا تلك؟
3: أنت الذي أوقعت نفسك وأوقعتني، حسبت نفسك تعرف الطريق فضللت.
2: لم أضل أبدا، إنما هناك قوافل تمر من هنا.
3: هب أن القافلة لم تمر لأشهر، فما نفعل في أرض قفر كهذه؟ لا ماء ولا طعام.
2: لو كنا نملك جيادا لهان الأمر، حتى ولو كان جوادا واحدا.
3: انتظر بعض الوقت، فإن لم يسعفنا الحظ بقافلة أو فارس ينقذنا

0: فأنني سأمضي في تلك الرمضاء الآن.
1: كأن الله يعاقبنا. الذئاب تهاجمنا والأفاعي تزحف إلينا، يكاد الماء أن ينضب منا. ألم تلاحظ ذلك يا عبد الرحمن؟
0: انظر، جاء من ينقذنا. ها هو فارس قادم نحونا. لقد عاد الحظ إلينا من جديد، لن ندع هذا القادم يفلت من أيدينا.
2: ما الذي جرى يا ترى؟ يبدو أن شيئا ما قد حدث في هذه الدار. صاحبي لا يتركها إلا مكرها،
3: وأظن أنه تركها منذ وقت قصير.
2: نعم، كل ما أعرفه أن صاحبنا عبد الله كان ينتظر وصولنا لنلتحق سوية بركب الحسين.
3: أيكون قد حدث مكروه للحسين وأصحابه؟
2: لا تتفوه بمثل هذا، لو حدث شيء كنا سمعنا به.
3: وكيف نسمع وقوافل الكوفة لم تأم الصحراء بعد؟
2: كل ما تناهى إلينا أن 30,000 كتاب وصلت للحسين من أهل العراق، وأن سفيره قتله طاغية الكوفة. أزال الباب موصدا.
3: ماذا لو كان صاحبك في الداخل؟
2: تقصد أنه قضى نحبه داخل داره؟
3: مجرد احتمال.
2: علينا أن نخلع الباب، وعليك أن تساعدني في هذا.
3: عما تبحث يا رفاعة؟
2: صاحبي كان يضع الرسائل هنا. يا الله، أو في مكان آخر، لكنني لا أتذكره.

0: كأني أعرف هذا الرجل.
1: كأني بك تعرف الناس جميعاً.
0: أكاد أقسم أني لمحته ذات يوم.
1: قل لي عبد الرحمن، ألا ترى في الرجل حزناً دفيناً؟
2: بلى والله، مذ أقبل إلى هنا ولم يتلفظ إلا بكلمتين: السلام عليكم.
1: أكاد أجزم أن مصاباً مفجعاً ألم بالرجل.
2: حزنه نتاج معركة.
1: ها قد عاد إليك هراؤك.
2: ليس هذا هراءً، انظر إليه، سيفه وحصانه ولامته، كله يوحي بالحرب.
3: ألا تنوون الصلاة؟
4: نقيمها إن شاء الله.
3: الصلاة حان أوانها.
5: سنقيمها فيما بعد يا سيدي.
6: المكان قفر والصحراء تكتم أسرارها.
7: لا بأس، نقيم هنا الليلة ثم نرحل بالصباح الباكر إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
7: ينتابني إحساس غريب، قلبي يقول لي أن أمرا جللا قد حدث لعبد الله بن وال أخرجه من داره.
4: أقسم برب الكعبة أن لن يعود.
8: اتق الله يا عبد الله،
4: الرجل وعدنا بأنه سيعود ريثما ينهي بعض شؤونه.
8: شؤون؟ أية شؤون هذه وهو لم يفصح بمكنوناته؟
4: لم نخسر شيئا سوى الانتظار.
8: انتظر هنا حتى يفرغ منا الطعام والشراب.
4: وماذا عساي أن أفعل؟ لو كان لدينا حصان واحد لهان الأمر.
8: أيها الأحمق، لو أطعتني لكنا على صحوة ذلك الجواد وقد مضغنا به إلى ديارنا.
4: أتريدني أن أهاجم الرجل أثناء صلاته؟
8: ويحك، تشارك في قتل الحسين وتخاف من أن تهاجم رجلا في صلاته؟
4: في الحقيقة ما أخافني هو سيفه الملقى إلى جانبه.
8: وسيفك هذا؟
4: لم أكن لأشهر سيفي في وجه رجل لم يشهر سيفه في وجهي.
8: بل أراك قد جبنت ومنعك الخوف من ذلك.
4: تعيرني وقد رأيت كما فعلته أمام الجب.
8: لقد شممت في القوم القادمين إلى الجب أعداء يريدون السوء بمن شارك في دم الحسين في كربلاء.
4: أتبرئ نفسك يا خولاني؟

0: فوالله ما رأيت فيك مثل هذه الشهامة. تنقذني وتترك نفسك؟ فوالله ما فعلت هذا إلا جبنا وتخاذلا.
1: تتهمني بالجبن وأنت لم تجرؤ على سحب سيفك في وجه صاحب الحصان.
0: أقسم أنك لم تكن تنظر في عينيه اللتين تقدحان شررا.
1: يا لغبائك وغبائي، لقد جاءنا الحظ يسعى فرفسناه بأرجلنا.
0: أي حظ تعني؟
1: أن نستولي على حصان الرجل ونمضي على متنه إلى ديارنا.
0: لماذا لم نطلب منه المساعدة؟
1: الرجل ليس في وارد مساعدة.
0: وكيف عرفت ذلك وهو لم يتلفظ إلا لماما؟
1: حدث يخامرني أنه من أعدائنا.
0: أيكون من محبي الحسين؟
1: هاتف يهتف بهذا في داخلي.
0: ألا سحقا لحظي العاثر؟ هذه الصحراء كانت مرتعا للجياد والقوافل. أين هي تلك الجياد والقوافل؟ وما الذي يمنعها عنا؟ تبا ليزيد وابن زياد والشمر.
1: لا تنسى أنك قاتلت الحسين تحت لوائهم.
0: قاتلت تحت لواء هذا وفي سبيل هذا.
2: هو ذا حصان قد أقبل. إنه هو يا عبد الرحمن.
0: إنه هو حقا. ما الذي دفعه إلينا؟
2: حظه العاثر. سنسلبه حصانه هذه المرة بأية وسيلة كانت.
0: لن أعينك على هذا الأمر.
2: بل ستعينني رغما عنك.
0: والله لن أخسر شيئا.

0: ماذا تفعل؟
1: لا شيء.
0: عن أي شيء تبحث داخل الكيس؟
1: هذا هو المكان الذي يخبئ فيه عبد الله رسائله.
0: كان يخبئها داخل الكيس؟
1: وجدته.
0: ماذا وجدت؟
1: الرسالة.

0: فلننزل هنا. هيا.
1: والله ما هذه صفات العرب وفاء يفضي إلى غدر.
2: إن لم يعجبك هذا الأمر يمكنك أن تترك الحصان لي وتذهب.
1: ماذا قلت؟
2: ماذا دهك يا رجل؟
1: أين تذهب بالحصان؟
2: أبحث عن مكان آمن نقضي فيه ليلتنا، ثم نتوجه في الصباح الباكر إلى ديارنا.
3: الويل لهما، سيقعان عاجلا أم آجلا في يدي. أعلم أنك ستساعدني يا الله، وترسل إلي من يحملني إلى داري كي أنتقم ممن أهدر دم ابن بنت نبيك.

السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك، السلام عليك.

السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى.

0: روحي فداك يا أبا عبد الله. ليتني كنت معكم.
1: لعن الله أمة ألجمت وأسرجت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله.
0: الويل لهم، لا يخشون نارا أشد وقعا ولظا من هذه النار. تبا لهم.

0: إلى متى نقف هنا يا عبد الله؟
1: إلى أن نعرف سر ذلك الموقد هناك.
0: سر إليه إذن.
1: كيف نقتحم موقعا نحن لا نعرفه؟ أوليس من المحتمل أن يكون القوم من أعدائنا فنقع بشرك نحن بغنى عنه؟
0: أيها الأبله، ما دمت في شك من أمرك فلنبتعد عن الدار.
1: الحصان يابى إلا أن يتوجه إليه، فهو ينتمي إلى هذه الديار.
0: ومن أنبأك بهذا؟
1: الجياد الأصيلة في العادة تتجه إلى دور أصحابها، وخصوصا إذا كان خيالها غريبا عنها.
0: صدقت، لقد فاتني ذلك. لنترك الحصان الآن وليذهب هو إلى الجحيم.
1: وأين نذهب في منتصف هذا الليل وفي جوف تلك الصحراء وقد أصابنا الجوع والعطش؟
0: نفلت الحصان ونذهب في أثره إلى ذاك الموقد.
1: ألا تخاف من ثعابين الصحراء في الليل؟
0: إنك تقفل الأبواب جميعها.
1: هناك باب واحد نستطيع ولوجه.
0: ما هو؟
1: أن نقول أننا وجدنا هذا الحصان في الصحراء دون فارس يقوده فامتطيناه.
0: أتراهم يصدقون؟ وهم يرون نحمل سيفا وجلبابا مخضبا بالدم.
1: ارمي السيف والجلباب إذن.
0: والله لن أتخلى عن نعمتين أمتلكهما. السيف أحمي به نفسي وجلبابا يدر علي ربحا. دعنا نبرم اتفاقا.
1: قل.
0: أدعي أنني لا أعرفك.
1: تدعي أنك لا تعرفني؟ إذن ماذا نفعل أنا وأنت مع هذا الحصان؟
0: وجدتني تائها في الصحراء أنتظر من يقلني فأنقذتني. ما رأيك؟
1: وما الفائدة في ذلك؟
0: الفائدة هي أنك ستصبح في حل من أمري. عندئذ أحمل وزر السرة وحدي.
1: حسنا، فلنذهب.

0: لنسترح قرب هذه الشجرة ثم نتابع البحث. ما زال جمرا تحت الرماد، يبدو أن أحدهم بات هنا حتى الصباح ثم انطلق.
1: وما الفائدة؟ هذا المكان يقصده الكثير،
0: وعبد الله واحد منهم.
1: إن كان أحدهم فقد غادر المكان إلى موقع آخر.
0: لا أظنه سيغادر إلى داره،
1: وربما غادرها إلى الكوفة.
0: لن يغادر دون حصانه.
1: وما حاجته إلى الحصان وقد باعه إلى أولئك العابرين؟
0: ما أظنهما إلا كاذبين.
1: كاذبان؟ إذن ما الذي دفعك إلى أن تصدقهما وتبقي الحصان بحوزتهما؟
0: لا أعرف،

0: يجب أن أعثر على دليل يرشدني إلى عبد الله.
1: وما دليلك على كذبهما؟
0: دعيا أنهما اشترياه بعشرين درهما، وعبد الله لا يبيعه بمئة درهم.
1: ماذا لو...
0: ما الذي أسكتك؟
1: ماذا لو تعرض الرجلان لصاحبك بمكروه؟
0: أمر محتمل.
1: أمر محتمل، وندعهما يرتعان في الدار؟
0: قصدت ذلك، فإذا فشلنا في العثور على عبد الله أجبرناهما على الاعتراف دون أن يلحظاه.
1: ولكن من المحتمل

0: لن يمكنهما الحصان من ذلك.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أنه سيعود إلى الدار، وسيضطران إلى السير في الصحراء سيرا على الأقدام، وحينئذ سيقعان في قبضتي.
2: هل تأكدت من خلو المكان؟
3: فتشت حول الدار مرارا ولم أجد لهما أثرا.
2: لقد مضيا،
3: شاهدتهما بأم عيني وهما يمتطيان حصانهما ويرحلان.
0: إلى أين انطلقا يا ترى؟
3: هاي ما بك لا تبقي شيئا من الطعام ولا تذر؟
2: كيف أستنكف عن نعمة وقعت أمامي؟
3: اتق الله يا رجل لنبقي لهما شيئا من الطعام.
2: أقسم لو أنك وجدت شيئا في الداخل مما يؤكل أو يشرب لأتيت به.
0: أتعلم؟ إنني أفكر في أن أرتاح هنا شهرا، شهرين، ثلاثة أشهر.
3: تمكث هنا شهر، شهرين، ثلاثة أشهر؟
2: وما الضير في ذلك؟ ما دام المضيف ودودا وكريما إلى هذا الحد.
3: نحن لا نعرف ما في البواطن يا عبد الله.
2: الظواهر تنم عن البواطن يا صديقي، سماهم في وجوههم. دعنا نرتع هنا قليلا وثم نذهب إلى ديارنا وقد غسلنا ذنوبنا.
3: أي ذنب تغسله وفي جعبتك عشرة دراهم ثمنا لدم الحسين، وفي إصبعيك خاتمين من إصبعه؟ صح أيها الغراب.
2: أنا غراب؟ يكفي أن في صورتك هذه دما ما زال حاضرا،
3: ولهذا يجب علينا أن نواصل رحلتنا إلى ديارنا.
2: على الرحب والسعة، ولكن أولا علينا أن نتفق من يمتطي الحصان.
3: قد هو أنت إن شئت.
2: وماذا لو فوجئنا بصاحب الحصان في الطريق؟
3: لا أظنه يستطيع قطع كل هذه المسافة على قدميه. الآن تذكرته.
2: من؟
3: صاحب الحصان، إنه هو ورب الكعبة.
2: من يكون هذا الرجل؟
3: صاحب سليمان بن صرد.
2: سليمان بن صرد؟
3: نعم، لقد رأيتهما معا في دار هاني ابن عروة.
2: ها قد نجوت ثانية، لابد أنه من أنصار الحسين إذن.
3: لا شك في ذلك، علان يستحضر اسمه الآن.
2: ما اسمه؟
3: عبد الله بن وال.
2: أظنني أنني سمعت هذا الاسم البارحة، وفي هذه الدار كان يقول رفاعة لصاحبه إن هذا الحصان لعبد الله بن وال.
3: لم تنطلي عليهما حيلتك إذن.
2: ولم لا وقد تركانا وحدنا؟
3: أخشى أن يكون في الأمر مكيدة يدبرانها.
2: وما الذي يمنعهما من الانقضاض علينا؟
3: لا أدري، إن في الأمر سرا. خير لنا أن نمتطي الحصان ونرحل.
2: ويحك، لم نتفق بعد.
3: على ما نتفق؟
2: على من يمتطي الحصان أولا.
3: قد هو أنت أولا إن شئت. رويدك، أني لا أجد صرة الدراهم. أيها الخان، توقف توقف توقف.
4: أقسم أن هذا الثوب هو ثوب العباس بن علي بن أبي طالب. بأبي وأمي أنت يا أبا الفضل، يا قمر بني هاشم.
0: لا تقلق، سنجدهما، لن تبتلعهما الصحراء قط.
4: ليت هذه الصحراء ابتلعتني وأراحتني، لقد كان في مرمى سيفي، ومع ذلك تركتهما.
0: إلى حصانك يا عبد الرحمن.
4: وأنا؟
0: أنت ستظل هنا، ربما عادت الطريدة تبحث عن سرتها، أما نحن فسنلحق بهم وسنجهد أن نقتص منهما.
4: لي رجاء عندك لا تقطعه عني.
0: أفعله إن شاء الله.
4: إن حظيت بهما حيين فسقهما إلي، حينئذ أشفي غليلي وأنتقم لعترة النبي الطاهرة.
5: نفعل إن شاء الله.
0: لك ذلك.
5: هيا، هيا.

هون أتابع طريقي، عسى أن ألتقي بمن ينقذني. سأحاول. لا لا لا لا، قدمي لا تؤلمني كثيرا. لا لا، القربة، القربة لا زالت في السلة، والسلة في سرج الحصار. يا إلهي، إنها تؤلمني كثيرا. لابد أنه كسر. يا الله يا الله، ما الذي فعلته حتى توقع بي كل ذلك؟

0: قل لي بربك كيف سلبته هذه؟ بهذه اليد أم بهذه أم بالاثنتين معا؟
1: أقسم إنني كنت أنفذ أوامر ابن زياد.
2: لعن الله ابن زياد ويزيد وحشرك اللهم معهم يوم القيامة.
0: قل لي أيها الأحمق الذي لا يعرف صالحه ولا يفقه سبيله، كيف هاجمت العباس وحلت بينه وبين قربته؟
1: الحسين هو الذي هاجم العباس ومزق قربته.
0: الحسين مزق القربة وأنت رميتها بالسهم.
1: كنت واحداً من كثيرين.
2: لن ينفعك توسلك.
3: ألا تخشى تلك النار؟
1: أخشاها طبعاً.
2: لو كنت تعلم لظاها ما أقدمت على تلك الفعلة.
0: قل لي أين صاحبك الآن؟
1: أقسم إنه هرب بحصانك بعد أن سرق دراهمي مني.
2: لن يبتعد كثيراً، سنلتقي به.
1: هو الذي سرق خاتمي الحسين.
2: أتمنى أن يقع في يدي هذه اللحظة كي يرى ما أنا فاعل به.
1: يا قوم دعوني أهيم في الصحراء وألقى مصيري.
0: هيهات أن يكون لك ذلك.
1: وأعهدك بأني سأعيد حصانك لك.
2: ستبقى على هذه الحال حتى تلاقي وجه ربك، فوالله إن ما فعلتموه بالحسين وآل بيته وأصحابه شيء عظيم، تكاد تهتز له الجبال وتبكي له الملائكة والأنبياء.
1: السلام السلام.

Another thing. أقضي عطشا كما قضيت. كأنك وأنا أسكب ماء القربة على الأرض أمام ناظريك، وأنت أنت تتمنى لي المصير نفسه. أن أموت عطشا.

0: أليس هذا عبد الله الخولاني؟
1: بلى هو دون شك، قضى نحبه على ما يبدو عطشا.
0: لقد نال جزاءه الذي يستحقه.
1: هو ذا عقاب الدنيا، فما بالك بعقاب الآخرة؟
0: ما الذي تفعله يا رفاعة؟
1: ندفن الرجل. إن كنا رفضنا أن يموت رفيقه عطشا فأسقيناه قبل موته، فإننا ندفن عدونا بعد موته، ولا نترك جسده في العراء تأكله الوحوش. هذه هي تعاليم الحسين التي لا نحيد عنها، وإن فعل الآخرون غير

الدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. وإذا تحقق هذا الهدف، وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة، سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون. قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل.